0: يا ناس خليتي اداري دموعي من الناس اداري دموعي من الناس اقول يا ريت يا ريت يا نسان
1: قلا زورو حرمي كرنت ديسو نينا دي كاجس دي غوزي داراسون كرنين كلامي تافيس غوز كنو دو وفيلان FM kuma waktu ndi saa tulure takal kalakturana nero paraskaram de tamtama paraskaram do kutunumbulei.

0: تب
1: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.